0: Gak kedengaran suaranya. Di surat yang pendek tadi, di surat yang pendek tadi ayatnya apa? Yang hijau, coba yang hijau.
1: Naam, ahsanta, barakallahu fik. Qala Allah Ta'ala falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'aman min khawf. Ay u'budu Allah wahdahu la tushriku bihi shay'a. Fa idza sallaita sallaita lillah. وإذا سجدت سجدت لله وإذا ركعت ركعت لله وإذا سألت لا تسأل المقبور لا تسأل الولي الصالح لا تسأل أحدا من الصالحين اسأل ربك وحده يؤمن لك يحقق لك الأمن ويحقق لك الرزق ومثله قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس ليوحدوني في العبادة ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اثنين الأمن الرزق فلاحظوا هذا الترتيب هكذا في القرآن آيات كثيرة لولا ضيق الوقت لذكرنا لكم هذا الترتيب البديع في القرآن الكريم
0: يا jawabannya betul semoga Allah azza wajalla memberikan keberkahan kepada antum. Allah menyatakan dalam ayat di surat yang pendek tadi فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ hendaklah mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb Ka'bah ini. Artinya adalah sembahlah Allah satu-satunya, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau melakukan sekutu, kesyirikan sama sekali. Apabila engkau sholat, sholatlah untuk Allah. Apabila engkau berdoa, berdoalah untuk Allah Azza wa Jal. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Jangan minta kepada orang yang sudah meninggal. Jangan minta kepada seorang wali meskipun saleh. Niscaya Allah Azza wa Jal akan memberikan rasa aman itu kepada engkau. Demikian pula ayat yang lain. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, untuk beribadah kepadaku. Ibn Abbas menafsirkan ya'budun ay wahidun fil ibadah, artinya mengesakan aku dalam bentuk ibadah. Allah menyatakan ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ay yut'imun, aku tidak minta kepada mereka agar mereka ngasih aku rizki, dan aku juga tidak minta kepada makhluk untuk memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, Allah lah Azza wa Jal yang maha memberi rizki dan memiliki kekuatan yang sangat perkasa. Ayat ini banyak yang sama dengan pembahasannya, memuat dua poin penting. Kalau bukan karena waktu yang sempit, aku akan sebutkan semua ayat yang memuat ini semua agar kita tahu betapa Allah Azza wa Jal ingin menegaskan korelasi isi kandungan Al-Quran yang saling berkait.
1: ذكرنا لكم آيتين في هذا الباب، والآية الثالثة هي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي آمنوا وحدوا الله ولم ينقضوا توحيدهم بظلم. الصحابة أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فهموا الظلم في الآية أنه كل خطأ يرتكبه الإنسان، فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ فقال أو بيّن لهم أن الظلم هنا هو الشرك. قال ألم تقرأوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدل هذا على أن الموحدين هم الذين ينتخبهم الله تعالى لأمنه.
0: Tadi kita sudah bahas dua ayat.

0: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بملء قلب مطمئن بالإيمان. قال: الله، فقط هذه الكلمة. فسقط السيف من شدة الرعب من يد المشرك. تأملوا، قالها عليه الصلاة والسلام بقوة إيمان، هذه الكلمة التي صدرت من قلب مؤمن، وأي مؤمن. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعك مني؟ فطلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحمه، فرحمه عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد كيف قذف الله الرعب في قلب ذلك المشرك، مع أنه كان في قوة جسده وقوة سلاحه، ثم في قوة وقوفه أمام رجل كان منسدحا على الأرض. وهكذا تكون قوة الإيمان لو كنا مؤمنين.
1: Dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah kisah yang menarik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan dengan para sahabatnya, mereka semua membawa senjata. Ketika datang waktu istirahat, masing-masing mencari tempat berteduh. Para sahabat memilihkan tempat yang paling nyaman untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa beristirahat dan berlindung dan berteduh di bawahnya. Beliau lepaskan senjatanya, beliau cantolkan di salah satu pohon itu, lalu beliau tertidur. Datang seorang Arab Badui dengan segala kekuatan badannya, dengan segala hasad yang ada pada hatinya. Dia dengan keperkasaan mengambil pedang itu. Kemudian di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur terlentang, tidak membawa senjata, lalu dia mengatakan, "Wahai Muhammad, man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menolong engkau dari seranganku sekarang? Nabi sallallahu alaihi wasallam tiduran. Ketika terbangun, di hadapannya ada orang mengambil pedangnya, tidak ada satupun dari sahabat yang di sekitarnya, lalu mengancam, "Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari seranganku sekarang?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keimanan beliau mengatakan, "Allah." Hanya kata-kata Allah saja. Tiba-tiba orang tadi ketakutan. Pedang yang dihunusnya terjatuh. Kemudian karena dia takut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya kembali. Kemudian beliau kembali menghunuskan pedang itu di depan orang kafir tadi. "Sekarang siapa yang bisa melindungi kamu dari seranganku?" Orang tadi kemudian mengatakan, "Tidak ada." Dan dia meminta agar dikasihani, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Yang dijadikan poin dan digarisbawahi, bagaimana Allah mencampakkan rasa takut dalam hati orang yang kafir. Dia sekalipun kuat fisiknya, dalam kondisi betul-betul menang, di depan orangnya tidur, tidak ada yang menjaga. Akan tapi ketika keimanan itu sudah terpatri kuat di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak mengurangi rasa keamanannya. Demikian pula iman di hati seluruh kaum mukminin jika kita betul-betul beriman.
0: وفي مثل هذا المعنى ما رواه التاريخ لنا أن جماعة من المسلمين الأولين خرجوا دعاة إلى دين رب العالمين، وذلك في بلاد الصين، فدخلوها يدعون إلى الله، يدعون إلى توحيد الله، فأراد ملك الصين أن يمنعهم، لكنه خاف على نفسه فاستنقذ واستنجد بالملوك من حوله البلدان الأخرى، فرفض جميع الملوك أن ينصروه، وقال له بعضهم: "لا قبل لنا بهؤلاء القوم، فإنهم إذا أرادوا قلع الجبال قلعوها."
1: Dan kita ingin menyebutkan makna ini yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Disebutkan bahwa sekelompok kaum muslimin dari sejak zaman dulu, mereka keluar dari negara Arab untuk berdakwah, menyebarkan tauhid di negara Cina. Mereka masuk ke negara itu dan mereka ingin mengajak untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Raja Cina ingin menghalangi mereka. Akan tetapi, dia tidak berani sendirian. Maka dia minta pertolongan kepada kerajaan di sekitarnya untuk menghadapi beberapa rombongan juru dakwah dari kaum muslimin. Tapi ternyata semua raja di sekitar negeri itu tidak ada yang mau. Mereka mengatakan, kita tidak kuat untuk menghadapi segerombolan umat yang kalau mereka akan melepas gunung pun mereka akan bisa melakukannya.
0: ولأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر في الحديث المتفق عليه نصرت بالرعب مسيرة شهر بمعنى لو كان بينه وبين عدوه مسافة شهر كاملة قال العلماء مثاله ما بين مكة وبلاد الشام سوريا مسيرة شهر فإن العدو يرعب ويفزع ويخاف الله جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا عظيما حتى إن عدوه ليفزع منه ويخاف وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مسير الشهر متى كان هذا؟ لما كان الإيمان قارا في قلوب أهله نعم.
1: Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang dicampakkan ke musuh-musuhku selama dan sejauh perjalanan satu bulan. Artinya, disebutkan oleh para ulama, contohnya adalah negara yang jauh antara Mekah dengan daerah Syam seperti Suriah sekarang. Ketika musuh itu sudah merasa ketakutan sebelum kaum muslimin sampai di tengah mereka. Dan ini merupakan salah satu bentuk bahwa Allah Azza wa Jal betul-betul memberikan aman yang sangat besar kepada orang-orang beriman sehingga musuh mereka ketakutan. Dan ini merupakan contoh bahwa iman apabila dimiliki oleh seseorang maka musuh mereka pun akan takut.
0: Al-wasilatu tsaniyah li tahqiq al-amn al-khuluq al-hasan. Wadhalika li'annaka idza tasarrafta ma'a akhik بأدب وبخلق حسن أمن منك يأمن منك في جوارك في زمالتك في العمل في طريقك ولا يخاف منك وأما إذا كان خلقك سيئا فإنه لا يأمن من شرك وهذا الذي قال الله تعالى فيه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
1: Cara yang kedua untuk meraih rasa aman adalah akhlak yang baik. Ketika seseorang berinteraksi dengan saudaranya dengan akhlak yang baik, maka dia akan merasa aman dari semua perbuatanmu. Dia merasa aman ketika bekerja sama, bertetangga, bekerja, atau di jalan. Selain itu, seandainya engkau melakukan akhlak yang jelek, maka dia tidak merasa terjamin ketika bermuamalah dengan engkau dan dia akan khawatir dengan akhlak jelekmu. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin wa allafa baina qulubihim." لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Allah Azza wa Jal yang menolong engkau dengan pertolongannya dan juga dengan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatukan hati seluruh orang-orang beriman. Seandainya engkau sumbangkan, engkau bayarkan semua kekayaanmu untuk merukunkan seluruh orang, tidak bakal engkau bisa berhasil sampai Allah Azza wa Jal yang akan menyatukan hati mereka.
0: وسأذكر لكم حديثا واحدا في هذا الباب وقصة جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فرواه الشيخان في صحيحيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أمته وهو يودعها في حجة الوداع بثلاثة أشياء كررها مدة أيام. كان يقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم العيد في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أي لا يعتدي أحد منكم على دم أخيه أو عرضه أو ماله، أمنوا، هذه أشياء بينكم. سبحان الله العظيم، لشدة الاهتمام بهذا الأمر جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصيحته وهو يودع الأمة في حجة الوداع، كما لا يخفاكم حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، ثم ودع الأمة بعدها 80 يوما، توفي عليه الصلاة والسلام، فذكر هذا يوم عرفة، ثم ذكر هذا يوم العيد، ثم أيام التشريق، الأيام الثلاثة التي بعد العيد. لماذا يكرر هذا عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يتحقق الأمن بين الناس إلا إذا أمن بعضهم بعضا في دمه وماله وعرضه، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم حتى يسود الأمن بينكم والأخوة.
1: Ya. Aku akan sebutkan satu hadis dan satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuat makna yang terkandung dalam poin kedua ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ketika beliau akan meninggalkan umatnya di Haji Wada. Beliau menyebutkan 3 hal dan beliau mengulang-ulang terus, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha ala hal ballaght. Nabi SAW menyatakan, sungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian semua haram untuk kalian semuanya, sebagaimana haramnya hari ini, maksudnya hari raya, negeri ini, maksudnya negeri Mekah, kemudian di kota itu. Dikatakan, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian, maksudnya agar jangan sampai ada di antara kalian yang berani-beraninya menumpahkan darah saudaranya, mengganggu harta saudaranya atau mengganggu kehormatan saudaranya. Subhanallah, di antara bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hal ini dijadikan sebuah wasiat. Di haji Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya, beliau hanya berhaji sekali, dan ini disampaikan 80 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau sampaikan sampai berulang di hari Arafat, kemudian di hari raya, kemudian di hari tasyrik. Karena memang rasa aman tidak mungkin akan tercipta kecuali apabila semua masing-masing individu masyarakat saling memberikan aman kepada individu lainnya, agar kita bisa menyadari dan bisa mempraktikkan aman ini di tengah kita.
0: Wa ammal qissatu allati wa'adtukum biha faqad rawaha Ibn Majah rahimahullahu ta'ala fi sunanih wa hassana isnadaha shaykhuna Shaykh al-Albani rahimahullah. وخلاصتها أن جماعة من الخوارج كانوا يتهمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتقصير في حق الجهاد، وأنهم ليسوا مجاهدين بحق، لأنهم يريدون من الصحابة أن يقاتلوا حكام زمانهم، والصحابة لم يكونوا يوافقونهم في ذلك. فأتى هؤلاء منهم نافع بن الأزرق في جماعة من أصحابه الخوارج، أتوا عمران بن حسين رضي الله عنه، فقال يا عمران هلكت؟ قال ما هلكت؟ قالوا بلى هلكت. لماذا؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أردنا يقولوا نحن نريد نقاتل الحكام وأنتم لا تشاركوننا في هذا، فقد أهلكتم أنفسكم. فقال عمران رضي الله تعالى عنه لقد قاتلناهم، أي المشركين، حتى نفيناهم، يعني أذهبنا الشركة وأهله. هذا بداية الجواب. ثم قال لهم ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنت سمعته؟ قال نعم. وبعد ترجمة فضيلة الشيخ سأذكر لكم القصة بكمالها إن شاء الله.
1: Adapun kisah yang aku janjikan adalah kisah yang disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Sanadnya dihasankan oleh Syekh Albani. Ringkasnya, ada beberapa jamaah dari orang-orang Khawarij. Mereka menuduh para sahabat tidak melaksanakan jihad sebagaimana mestinya. Mereka ingin sebenarnya memberontak kepada pemerintahnya. Ini diwakili oleh beberapa orang, di antaranya adalah seorang yang bernama Nafi' ibn al-Azraq. Di tengah kelompoknya, dia mengkafirkan para sahabat sampai dia bertemu dengan seorang sahabat bernama Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan kepada sahabat ini, "Wahai Imran, kamu sudah binasa." "Kenapa aku binasa?" Dia mengatakan, "Allah Azza wa Jalla menyatakan, 'Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah.'" Allah menyatakan, "Perangi mereka, orang-orang musyrikin, agar di dunia ini tidak ada fitnah dan agama ini betul-betul murni milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin melaksanakan itu, tapi kalian para sahabat tidak ingin mendukung kami." Maka jawaban Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, "Kami sudah lakukan itu." Yang berkaitan dengan ayat itu berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Dan kami sudah perangi orang musyrikin dalam jihad-jihad kami dan kami sampai usir mereka. Dan ini adalah jawaban pertama. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, "Aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nafi' mengatakan, "Kamu dengar?" "Iya. Saya dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis itu adalah
0: قال عمران رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عفوا قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه يقاتلون المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا أي كانت القوة بين الطرفين شديدة قال حتى ظهر انتصار المسلمين ومسك رجل من المسلمين واحدا من المشركين برمحه فلما علاه بالرمح قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فلم يصدقه ذلك المسلم لأنه دخل مشركا وكان يقتل المسلمين فطعنه بالرمح حتى قتله ثم إنه أتى هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نفسه أنبته حزن قتل رجل قال لا إله إلا الله مع أن الأوصاف التي كانت تحيط به توحي بأن هذا الرجل ما زعم أنه مسلم إلا خوفا من الموت فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت قال عليه الصلاة والسلام وما أهلكك فقص عليه القصة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تشق عن بطنه لتعلم ما في قلبه كما أنك لم تقبل منه كلمته تلك يعني لا أنك تعرف ما في قلب الرجل هل قال لا إله إلا الله من قلبه أو كذبا ولم تصدقه لما قال الكلمة فبعد ذلك مات هذا الرجل المسلم فدفنوه لما دفنوه أصبحوا في الصباح وقد لفظته الأرض الأرض أخرجت هذا الرجل من قبره فقالوا لعل عدوا نبش حفر فأخرج هذا الرجل فأمروا غلمانهم الأولاد أن يبيتوا عند القبر حتى يحفظوا هذا الميت بعدما دفنوه مرة ثانية فلما أصبحوا وجدوه فوق الأرض قالوا لعل غلماننا قد نعسوا ناموا ولم ينتبهوا للعدو الذي أخرج هذا الميت فقالوا لنحرسنهم نحن بأنفسنا فباتوا يحرسون لما أصبحوا وجدوه فوق الأرض فعلموا أن الأمر من الله فتركوه في بعض الجبال هكذا ثم حصل ما حصل مما سأذكر لكم بعد قليل إن شاء الله تعالى.
1: Kemudian Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma bercerita bahwa satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melakukan jihad, berperang dengan orang musyrikin, sehingga terciptalah pertempuran yang sangat hebat. Terlihat kaum muslimin menang, hingga salah seorang dari kaum muslimin berhasil memegang dan menangkap seorang dari orang musyrikin. Ketika akan ditusuk dengan tombaknya, orang musyrik tadi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, ana muslim. Dia bersyahadat dan dia mengatakan, aku seorang muslim. Ternyata orang muslim ini tidak percaya. Tadi dia berada di barisan orang musyrikin, menyerang orang muslimin. Ketika hampir ditusuk saja, dia tiba-tiba bersyahadat dan mengatakan dia termasuk orang yang masuk Islam. Maka orang itu pun tetap ditusuk sampai akhirnya meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika mendengar berita ini, beliau marah. Kemudian orang tadi karena dilaporkan seperti itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku celaka. Kenapa? Maka disebutkanlah kisah tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau mengatakan, kenapa engkau tidak bedah saja perutnya sehingga engkau tahu niat orang tadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia betul-betul ikhlas atau karena takut dengan senjatamu? Artinya, ketika engkau tidak percaya dengan syahadat orang kafir tadi yang masuk Islam, maka sebenarnya engkau telah melakukan sebuah kesalahan, telah membunuh seorang muslim. Singkat cerita, ternyata orang muslim yang membunuh orang kafir yang sudah masuk Islam tadi akhirnya meninggal. Akhirnya kaum muslimin menguburkannya. Tapi ternyata orang yang sudah dikubur ini keesokan harinya keluar sendiri. Tanah tidak menerima. Sehingga ditemukan jasad ini berada seperti belum dikuburkan sama sekali. Maka para sahabat kemudian mengatakan, kayaknya musuh yang ingin mengeluarkan jasadnya, merusak kehormatannya, sehingga setelah dikuburkan, jasadnya dikeluarkan kembali. Akhirnya mereka perintahkan anak-anak kecil mereka untuk berjaga di kuburan. Siapa tahu memang ada orang-orang yang ingin merusak jasadnya. Kemudian dikuburkan kembali jasad ini. Tapi ternyata keesokan harinya kembali jasad itu tercampakkan keluar setelah dikubur tadi malam. Lalu mereka masih mengatakan, kayaknya anak-anak kecil itu tertidur. Sekarang kita akan jaga sendiri jasad itu. Sehingga mereka akhirnya berjaga di kuburan. Setelah mereka akhirnya menguburkan untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Akan tapi ternyata keesokan harinya kembali jasad itu keluar. Dan mereka baru sadar, ini mesti sesuatu yang Allah sudah atur. Apa sebabnya, kenapa sampai jasad itu tidak diterima oleh tanah?
0: طيب ما السبب الذي من أجله أخرجت الأرض هذا الميت وهو مسلم وكم من ميت دفن وهو غير مسلم ولم تخرج الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الأرض لا تقبل من هو شر من هذا الرجل ولكن الله أراد أن يريكم حرمة تعظيم لا إله إلا الله ولكن الله أراد أن يعلمكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله فاحذر يا مسلم أن تعتدي على أخيك وفي قلبه كلمة التوحيد وتظن أنك تجاهده في سبيل الله وتقتل أخاك وتعمل أشياء مخالفة وتأتي في بلد مسلم كهذا البلد بسيارات مفخخة وتفجرها زعما منك أنك تجاهد في سبيل الله وتحمل السلاح على جارك المسلم لمجرد أنه شرطي أو عسكري وتقول جاهدوا في سبيل الله وجاهدوا الطواغيت احذر من هذا كلمة لا إله إلا الله عظيمة جدا والله ولي التوفيق.
1: Apa sebabnya? Kenapa jasad tadi akhirnya dicampakkan dan ditolak oleh tanah? Dia seorang Muslim. Betapa banyak jasad orang kafir tidak ditolak oleh tanah. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal bukan tidak menerima jasad orang muslim ini. Akan tetapi Allah Azza wa Jal ingin menjelaskan betapa terhormatnya kata-kata la ilaha illallah. Ketika sudah diucapkan lalu diterjang oleh orang tersebut, maka berhati-hatilah kaum muslimin untuk menyalah dan menyakiti sesama kaum muslimin. Ketika dalam hati seorang muslim adalah la ilaha illallah, maka harus dihormati. Jangan sampai ada seorang dengan mudahnya menyalahkan, menyakiti, bahkan mengkafirkan. Dia datang di tengah negara kaum muslimin dengan dakwah atau pengakuan dan klaim jihad, sampai akhirnya dia sengaja membawa bom, dia meledakkan diri dengan alasan memerangi orang kafir, dengan alasan dia memerangi atau ingin menegakkan jihad, sampai membunuh seorang tenaga militer atau polisi dalam rangka untuk menegakkan jihad. Ini merupakan salah satu penegasan bahwa la ilaha illallah sangat agung sekali. Allah menghargainya dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi taufik.
0: هذا بالنسبة للأمن الخاص أي لكل فرد تؤمن أخاك المسلم. هناك أمن عام يجب عليك أيضا أن تراعيه. ما هو؟ قال أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بذلك، أي أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه نهى أن تقاتل الحاكم المسلم ولو كان مقصرا في العدل ما دام مسلما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم، أي خيار حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم يصلون عليكم، أي تدعون لهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم شدة ظلمهم. قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة. فتأملوا هذا جيدا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن إذا قال لهم أحد انهى عن منكر الحكام حاربهم وقاتلهم قال لا. فإذا قال لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، والسبب في ذلك سنشرحه إن شاء الله.
1: Baik, tadi yang kita jelaskan adalah rasa aman untuk masing-masing individu. Dan di sana ada pembahasan lain, yaitu keamanan bersama. Para ulama mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi kita harus paham bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk memberontak dan memerangi pemerintah kaum muslimin meskipun mereka memiliki banyak kekurangan selama mereka adalah seorang yang muslim. Dalam hadis dikatakan khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna lakum wa tusalluna 'alaihim. Di antara pemimpin-pemimpin kalian yang baik adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian doakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wa inna min syirari a'immatikum, pemerintah yang jelek adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, pemerintah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, yang kalian laknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ingatlah, jika ada di antara pemerintah yang melakukan kemaksiatan, hendaklah di antara kalian membenci dan tidak menyukai kemaksiatannya. Akan tapi jangan sampai dia melepas ketaatan dan melakukan pemberontakan. Apabila ada orang yang menjelaskan pemerintah kita banyak kekurangannya, ayo kita sadarkan dan kita perangi mereka, kita katakan tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Sebabnya akan kita sebutkan setelah ini.
0: طيب سؤالي إليكم معشر الحضور الكرام رحمني الله وإياكم، لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال الحكام الظلمة من المسلمين؟ مع أن النهي عن المنكر مطلوب، Man alladhi yujibuna barakallahu fikum.
1: Ya, aku ingin memberikan pertanyaan kepada antum semua, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memerangi para penguasa kita? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan sebuah kesalahan dan memerintahkan kita untuk nahyul mungkar atau menghalangi sebuah kemungkaran. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memerangi para penguasa?
0: Fadhlan.
1: Dar an lil mafsadatil akbar. Dar an lil mafsadatil akbar.
0: Naam, dar an li mafsadatin akbar. Jawab al-akh sahih. لكن نريد التفصيل لأن هذا كلام عام. أعطيه جوابي حتى.
1: طيب. Ini tadi jawabannya adalah tadi Al-Akh mengatakan untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar atau menghindari madarat yang lebih besar. Kata beliau jawabannya benar. Cuman kita ingin yang lebih rinci karena jawaban antum masih global. Ada lagi yang jawab?
0: Akhil Karim, تفضل.
1: Kenapa? لأنه لم يزل يصلي. لأن الأمير لم يزل يصلي.
0: لأن الأمير يصلي. طيب هذا في حفظه هو. لكن نحن نريد كلاما عن مصلحة عامة، هذه مصلحة خاصة له هو حاكم، لكن نريد شيئا عن مصلحة عامة. جوابكم كله صحيح، لكن نريد جواب أن يكون شاملا.
1: Ya, beliau mengatakan jawaban akh tadi karena pemerintah kita masih sholat. Beliau mengatakan betul, itu jawabannya benar seperti jawaban sebelumnya benar. Akan tapi kalau dia sholat maka maslahatnya untuk pemimpin itu sendiri. Ana ingin jawaban yang maslahatnya kembali ke kita semuanya, jawaban yang lengkap. لأن الأمير يضمن الأمن لرعيته.
0: نعم هذا الذي نريده. جزاك الله خيرا وجزا الإخوة كلهم بارك الله فيكم الذين أجابوا. هذا الجواب صحيح، هذا الذي نريده، لأن له علاقة بمحاضرتنا. فإن قتال الأمير، قتال مسلمين لأميرهم يذهب بالأمن، وإذا ذهب الأمن عن البلاد دخل الشعب في ماذا؟ في رعب وفزع، ويقتل البريء بسبب المجرم، ويدخل الناس في حرب أهلية فيما بينهم فيرفع الأمن البلاد. نحن كلامنا عن تحقيق الأمن. فكان من السياسة النبوية الرشيدة التي لا توجد أبدا في السياسات الأخرى، مهما كان هؤلاء السياسيون محنكين أقوياء في مادتهم لم يبلغوا هذه السياسة النبوية. فجميع الأمم تقول إذا ظلم الحكام قتلوا، وليس لهم إلا الثورة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تقاتله حفاظا على أمن الأمن العام. نعم.
1: يا jawaban dari الأخ yang terakhir. Karena pemimpin yang akan memberikan rasa aman untuk masyarakat yang lain. Dan beliau mengatakan inilah jawab yang ana inginkan. Karena ini yang ada hubungannya dengan materi kita. Ya. Jadi disebutkan bahwa memerangi para penguasa muslim akan dapat menghilangkan rasa aman bersama. Ketika seorang memberontak, maka rakyat yang lain akan berada dalam kondisi yang tidak stabil. Bahkan ada orang-orang baik akan dibunuh gara-gara orang-orang yang salah, sehingga keamanan itu akan hilang. Maka di antara cara politik Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaik yang tidak ada sama sekali pada pembahasan politik para politikus siapapun yang mereka membanggakan sekali dengan gaya mereka, mereka bahkan kebanyakan sepakat, kalau ada penguasa yang zalim, diperangi saja, diselesaikan saja, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan kalian perangi para penguasa untuk menjaga stabilitas keamanan bersama.
0: الآن وصلنا إلى نهاية هذه الكلمة ما دام الوقت قد حان الحمد لله على توفيقه فنكتفي بهذا حفاظا على وقتكم ووقت الإدارة التي رتبت هذا الترتيب الطيب وننصح إخواننا في هذه البلاد نقول لهم أنتم الحمد لله في أمن ورزقكم متوفر والحمد لله فاحمدوا الله على هذه النعمة واحفظوها لننتقل إن شاء الله تعالى إلى الإجابة عن بعض أسئلتكم وفق الله الجميع للخير.
1: Kita sampai pada penghujung acara karena memang waktunya sudah sampai jam 11 untuk menjaga disiplin waktunya dan untuk sesuai dengan yang sudah disepakati oleh para DKM maka Al memberikan nasihat kepada para ikhwah para penduduk negeri ini agar antum semua berada dalam keadaan yang aman, rizki antum semuanya banyak, maka jagalah. Dan berusahalah untuk bersyukur kepada Allah. Dan insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Dan sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. طيب هنا سؤال ما رأيكم فيما إذا حصل القرار مما يستجذب الاختلاس للأموال من قبل الحكام وهذا لا يمكن أن يعني يناصحهم أحد إلا عن طريق التشهير في هذا الزمان لا يتوصل أحد من الرعية لنصح الأئمة إلا بطريقة التشهير
0: إيش قال في الاختلاس الأول؟
1: الاختلاس الآن القرار القرارات الدولة قرار في برنامج كذا برنامج كذا هذا يؤدي إلى كثرة الاختلاسات من قبل المسؤولين يأخذون لمصالحهم الفردية يأخذون من هنا أموال كذا
0: ممكن
1: نقرأ الأسئلة
0: السؤال بلغة القوم
1: طيب هنا ada pertanyaan Apabila ada kebijakan pemerintah yang rawan terjadinya korupsi, bagaimana sikap yang benar dalam menyikapinya? Muncul pemahaman kalau tidak viral di medsos, tidak akan ditangani oleh pemerintah. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
0: Al-jawab barakallahu fikum. Anna hadha fi haqiqat al-amr halun aqli fi aqli hadha as-sa'il. Wa amma الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى أمر عند نصح الحكام أن نذهب إليهم ونذكر لكم آية وحديثا الآية التي أريد أن أذكرها هي قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأمر الله نبيين كريمين بالذهاب إلى ولي الأمر لنصحه وأمرهما أن يلينا القول وأما الحديث فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده في خلوة ولينصح له فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن فهذا الحديث ينهاك أن تنصح ولي الأمر علانية والحكمة في ذلك واضحة وأن ولي الأمر إذا نصح علانية ركبه العناد لأنه يعتبر هذا فضيحة ليس نصيحة أنت لا تقبل أن تنصح أمام الناس ستقول لمن نصحك لماذا لم تأخذ بيدي في من بيني وبينك وانصحني فهذا التشهير في حقيقة الأمر لا يعالجه يبقى الأمر هو بل يزيد وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق
1: Ini jawaban beliau. Sebenarnya dalam pertanyaan itu seringkali disampaikan oleh orang yang dalam hatinya ada hasadnya kepada pemerintah. Ya. Di dalam dalil yang banyak disebutkan perintah ketika ingin menasihati seorang untuk menemui. Ini ada dalam dalil. Ana akan sebutkan satu ayat dan satu hadis. Ayat yang disebutkan adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi ke Fir'aun. Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergi nasihati Fir'aun dan katakan dengan ucapan yang lembut, siapa tahu mereka akan menerima dan memperbaiki diri. Maka Allah perintahkan dua nabi ini untuk pergi menemui orang yang memang harus dinasihati dengan kata-kata yang lemah lembut. Kemudian hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultanin lahu fala yubdihi alaniatan, walakin liya'khudha biyadihi falyakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa faqad adda alladhi alaihi lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin menasihati para pemimpin hendaklah dia ambil tangannya, diajak menyepi, disampaikan. Kalau diterima alhamdulillah itu adalah cita-citanya, tapi kalau tidak maka dia telah menggugurkan tanggung jawabnya. Dan memang hikmahnya jelas sekali. Orang yang diingatkan dengan cara diviralkan, dia akan yakin itu bukan nasihat, tetapi itu adalah sebuah pelecehan. Maka dia pasti akan berusaha membela diri. Kita sendiri tidak akan terima kalau seandainya ada orang menasihati di depan umum. Bagaimana dengan mereka? Dan hakikatnya ini tidak menyelesaikan masalah. Tayib, huna soal. Mal farqu baina biladil Islam wa biladil muslimin?
0: Anda faham soal?
1: Allah ma adri. Yani huwa kathrat al-as'ilah fi hadzal ma'na. Hal biladuna huna bilad Islam? Ini ada pertanyaan, apa perbedaan negara Islam dan negaranya orang-orang Islam?
0: Al-jawab barakallahu fikum annahu an hadha as-sa'il 'alahu yaqsid lana su'al fi haqqi amrihi ghayr murakkab tarkiban sahihan la yaqsid dar al-kufr dar al-islam. Bi ikhtisar, biladukum hadha baladun muslim alhamdulillah. Biladukum bilad Indonesia baladun muslim. والذي يقول إن البلاد التي يحكم فيها بغير القرآن والسنة لا تكون بلادا مسلمة مخطئ، لأن أول مخطئ من جهتين. الأول أن البلد المسلم لا يقال له بلد مسلم أو كافر بالنظر إلى أحكامه، لا، لكن ينظر إلى عامة الناس، فإذا كان أكثر الناس مسلمين فهو بلد مسلم، وإذا كان عامة الناس غير مسلم فهو بلد كافر. ألا ترون بأن النجاشي ملك الحبشة كان نصرانيا ثم أسلم، فهل تحولت بلاد الحبشة؟ هل قيل بلاد الحبشة إنها بلد مسلم بسبب أن حاكمها أسلم؟ الجواب لا. إذن فكون البلد مسلما لا علاقة له بالحاكم، إنما هذا يرجع إلى عامة الناس بهذا الدليل الذي سبق ذكره. فالحبشة ما سميت بلاد مسلمة بمجرد أن أسلم حاكمها، إما العبرة بعموم الناس. وهكذا هذا الجواب الأول العام. الجواب الخاص أن يقال، أنا أسألكم سؤالا، كنت في المطار في بلادكم هنا وأنا أمشي فسمعت الأذان في المطار، فقال لي رجل يقولون إن بلاد إندونيسيا غير مسلمة، انظر اسمع الأذان. قلت نعم، وليس فقط الأذان، إن البلاد التي تكرس كلمة لا إله إلا الله تعلمها في المدارس والمعاهد والجامعات. إن الدولة التي تعلم بعض أخلاق الإسلام كثرت أو قلت، إن الدولة التي تنظم الحج، إن الدولة التي تجمع الناس في رمضان على صيام موحد، إن الدولة التي تنظم الأئمة والمؤذنين يرفعون كلمة التوحيد على المنارات، والدولة التي تنظم ما يسمى بالأحوال الشخصية، الزواج وطلاق، كثير من أحكامها مأخوذة من الإسلام. فلا شك أن هذه أحكام إسلامية. نعم، صحيح أن كثير من الدول المسلمة أكثر أحكامها مخالف للشريعة، نحن لا نختلف في هذا، لكن لا نقول إنها دول كافرة، هي دول مسلمة، لأنه لا دليل على ما يدعون بالتفصيل السابق. نعم.
1: Baik, ini jawaban beliau. Beliau mengatakan sebenarnya pertanyaan tadi saya ingin luruskan. Secara ringkas, negara kita ini adalah negara Islam. Kalau ada yang mengatakan negara kita bukan negara Islam karena undang-undangnya bukan Al-Quran dan Hadis, maka kita katakan itu salah dari dua sisi. Yang pertama, negara Islam tidak dilihat dari pemimpinnya, tapi dilihat dari mayoritas penduduknya. Di antara dalilnya adalah negeri Habasyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah negeri Nasrani. Pemimpin dan rajanya masuk Islam. Apakah serta-merta negeri Habasyah berubah menjadi negeri Islam? Tidak. Akan tetapi dihukumi dengan mayoritas penduduknya. Ini adalah jawaban yang global. Sekarang jawaban yang lebih detail. Ana akan tanya kepada antum. Kira-kira gimana kesimpulannya? Ana kemarin di bandara. Kemudian ana dengar azan. Ketika mendengar azan, tiba-tiba ada orang bilang, ini negara Islam atau bukan? Negara yang azannya di mana-mana. Negara yang membiarkan ada pengajaran tauhid la ilaha illallah di sekolah-sekolahnya, di pesantren-pesantrennya, bahkan di kampus-kampusnya. Negara yang melandaskan akhlak Islam, meskipun ada yang banyak dan ada yang kurang. Negara yang mengurus aturan haji, Ramadan bersama, kemudian ada imam-imam yang diperhatikan, ada muadzin-muadzin, suara syiar azan dan tauhid berada di menara-menara kaum muslimin, bahkan pernikahan, perceraian diatur dengan syariat Islam. Bukankah ini semua adalah syariat yang ada dalam Islam dan dipraktekkan? Betul, kita katakan bahwa kebanyakan penguasa memiliki kesalahan, kekurangan yang banyak. Kita tidak berbeda dalam hal ini. Akan tetapi kita tidak mengkafirkan mereka hanya karena ada kekurangan yang ada dalam hal itu. Wallahu a'lam. Soalnya banyak banget ya. طيب هنا أسئلة. هناك من يقول يجوز محاربة ولي الظالم بالأدلة، منها أن معاوية يحاربون علي رضي الله عنه. Ini ada pertanyaan, katanya boleh memerangi penguasa yang zalim. Dalilnya apa? Muawiyah memerangi Ali radhiyallahu anhum ajma'in.
0: لما يقول إن معاوية حارب عليا رضي الله عنهما، من الظالم ومن المظلوم؟ هو الآن اقتدى بمعاوية رضي الله عنه، لماذا لم يقتدي بعلي رضي الله عنه؟ كأنه يقول إن علي كان ظالما فحاربه معاوية، هذا غريب. هل كان علي ظالما رضي الله عنه؟ ثم لماذا تترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم إلى فعل فلان وفلان؟ انتبهوا لهذا. أنا ذكرت لكم الحديث السابق، خيروا أئمتكم لآخره، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ستكون أثرة. مش معنى أثرة، سيكون حكام لا يؤدون الحقوق إلى شعوبهم. هذه الأثرة يأخذونها، هذه الأموال يأخذون لأنفسهم ولأهليهم، يمنعون شعبهم من حقوقهم المادية إن صح التعبير. مع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أي أوفوا بالبيعة، لا تخرجوا عن هذه البيعة، لا تنقضوها بالحرب حتى لو فعلوا هذا، حفاظا على المصلحة العامة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا تذهب إلى فعل معاوية رضي الله عنه ومعاوية يقول: والله ما قاتلت عليا من أجل الخلافة، ولكنني قاتلته لأن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه بعض الرجال الذين معه في الجيش. إذا معاوية رضي الله تعالى عنه أراد أن يقاتل أولئك الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ويبدأ بهم، وأما علي رضي الله عنه فكان مصيبا في سياسته، قال: أنا إذا بدأت الآن أقاتل الذين قتلوا عثمان فسينتشر الدم، مع أنهم غير معروفين بأعيانهم، غير معروفين، فكيف أفعل؟ فعلي رضي الله عنه أراد أن يؤجل هذا الفعل حتى يتمكن منهم ويحقن الدماء، هذا الذي كان. فمعاوية ما قتل عليا من أجل الخلافة، قاتل عليا لأن بعض الناس بثوا هذه الفتنة في المسلمين فحصلت الحرب، وتلك الحرب يسميها العلماء كابن تيمية رحمه الله يسميها فتنة أو لا يسميها جهادا، وأنت الآن تسميها جهادا. إذن هذا الذي ينبغي أن يعرف.
1: Baik, pertanyaan orang tadi di kertas ini ingin membolehkan atau menukil orang yang membolehkan memerangi penguasa yang zalim dengan dalil Muawiyah memerangi Ali. Seolah-olah penanya ini membenarkan posisi Muawiyah dan dia berkubu pada Muawiyah karena memerangi Ali radhiyallahu an. Memang pada kisah itu apakah Ali termasuk yang zalim? Kemudian Muawiyah termasuk yang mazlum atau dizalimi? Saya bertanya, kenapa antum lebih membela Muawiyah tetapi tidak berada pada kubu Ali radhiyallahu an? Ya. Kemudian kenapa antum meninggalkan hadis yang jelas benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum karena perbuatan sebagian orang seperti Muawiyah dalam kisah ini? Dalam hadis tadi kita sudah sebutkan, khiyaru a'immatikum, imam kalian yang paling baik adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian, yang kalian doakan dan mereka mendoakan kalian. Kenapa kok kalian justru meninggalkan hadis itu dan berdalil dengan perbuatan Muawiyah? Ada hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, satakunu atharatan, nanti akan ada atharah. Atharah artinya adalah para penguasa yang tidak menunaikan hak rakyat. Mereka akan mengambil untuk kepentingan mereka, kalau seandainya dengan bahasa kita untuk kepentingan pribadi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, fu bi bai'atil awwali fal awwal, tetap tunaikan bai'at ketaatan kalian kepada para penguasa yang urut yang dulu dan seterusnya, untuk menjaga keutuhan persatuan kaum muslimin. Kejadian Muawiyah dengan Ali radhiyallahu an, ini bukan pergolakan untuk memberontak. Muawiyah bukan ingin mencari tampuk kekuasaan dan khilafah. Beliau hanya ingin membalas dendam para pembunuh Uthman yang mereka bersembunyi di balik pasukan Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an, beliau sebagai seorang pemerintah, beliau juga tidak ingin memerangi. Akan tetapi untuk kebijakan beliau, kita ingin mentertibkan negeri semuanya. Tidak kita kejar siapa pembunuh Uthman dulu, sehingga nanti akan terjadi pertumpahan darah yang semakin banyak. Sehingga Ali radhiyallahu an berusaha untuk memberikan teguran kepada Muawiyah. Kejadian itu dijadikan atau disebutkan oleh para ulama sebagai sebuah fitnah dan ujian untuk kaum muslimin ketika terjadi perpecahan di tengah para sahabat. Maka seorang berlindung kepada Allah dari fitnah itu bukan justru dijadikan alasan untuk kepentingan pribadi yang membolehkan.

0: هنا يقول سبق أن ألقيتم أن الشرك لا يجتمع مع الأمن، وما هو الذي حصل ببلاد إخواننا في فلسطين والسودان الذي رأينا زعزعة الأمن؟ هل نقص فيهم شيء من الإيمان؟ Ini ada pertanyaan tadi disampaikan, kesyirikan tidak akan bersatu dengan rasa aman. Yang ini ditanyakan, apa yang sebenarnya terjadi di negara saudara kita seperti Palestina, Sudan, yang kamu lihat keamanan mereka terganggu untuk saat ini?
1: الذي حصل في فلسطين مثلا وغير من البلاد، هذه بلاد مستعمرة من قبل اليهود أخزاهم الله، فلا يمكن تكلم عن الأمن هناك، لأن أصلا هم في حرب. لكن أنا أعمم الكلام وأسألكم، المسلمون اليوم أكثرهم موحدون أو أكثرهم مشركون؟ بمعنى الشرك في بلاد الإسلام موجود وغير موجود، سواء كان في فلسطين وغيرها؟ هذا سؤالي لكم.
0: Ya, yang terjadi di negara Palestina bukan ada aman atau tidak. Hakikatnya di Palestina itu terjajah oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah menghinakan mereka. Jadi kita enggak berbicara bagaimana keamanan mereka hilang, karena memang sebenarnya mereka dalam keadaan terjajah, dalam kondisi perang. Tapi sekarang ana ingin bertanya secara umum kepada antum semua. Yang sekarang terjadi, yang lebih banyak orang yang betul-betul merealisasikan tauhid atau orang yang masih ada kesyirikannya? Jawabannya apa? Mana yang mayoritas? Orang yang merealisasikan tauhid atau orang yang masih banyak kesyirikannya? Apa jawabannya?
1: Ada jawaban?
0: Jawabannya apa? Aqlun syirik. Nah, yujad fi syirik.
1: Naam, wa ahsantum fil jawab. Kathirun min madhahir syirik ta'ishu fi bilad muslimin. Ama tarawna al-adriha fi bilad muslimin? Adriha jam'u darih. Yubna al-mayt qubba wa tuzar wa yutlabu minha wa ta'ti al-mar'a wa taqul innani 'aqir la alid fa'atini wali salih. ويأتي الولد طالب الطالب في المدرسة قبل الاختبار الكبير ويطلب من الميت أن ينجحه في الاختبار، هذا موجود بين المسلمين. ويعلق الرجل شيئا في متجره صورة

0: هنا سؤال مماثل أو مشابه، لماذا وقعت الحروب في بعض الدول العربية مثل سوريا، العراق، اليمن، فلسطين؟ لما وقعت هذه الأشياء؟ ثم السؤال الثاني، هل يجوز مقاتلة ولاة أمر إذا كانوا من الشيعة؟ ثم هل الذي وقع من هذه الحروب في هذه الدول ابتلاء أو عذاب؟ Ini ada pertanyaan. Kami lihat beberapa negara Timur Tengah seperti Suria, Irak, Yaman, Palestina ditimpa rasa tidak aman, peperangan. Mengapa ini terjadi? Kemudian boleh atau tidak memerangi pemimpin Syiah? Misal di Suria. Kemudian pertanyaan ketiga, ini sebenarnya azab atau ujian?
1: هذا سؤال واسع وانا الحقيقة ما لست مستعدا للجواب عنه لأنه يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن أختصر لكم الجواب. ظلم المسلمون أنفسهم بكثرة المعاصي وعلى رأسها الشرك وكبائر الذنوب والسرقات فيما بينهم والزنا والفواحش، فعاقبهم الله تعالى بهذه الحروب. قال الله تعالى وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا باختصار الذي حصل في بلاد المسلمين من هذه الحروب سببه الذنوب. وأما هل يجوز مقاتلة ولي الأمر إذا كان شيعيا؟ إن شاء الله لما تكون أنت ولي الأمر وفي يدك الجيش نجيبك إن شاء الله.
0: طيب. Ini pertanyaan yang terlalu luas. Kalau Anda jawab, ini butuh satu pengajian tersendiri. Maka Anda akan jawab dengan super singkat. Intinya, orang-orang Muslim banyak menzalimi diri mereka sendiri. Banyak kemaksiatan, banyak dosa, terutama kesyirikan. Zina, kemudian pencurian, bahkan tindakan kekejian. Terjadi di mana-mana. Allah menyatakan وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Adapun pertanyaan kedua, boleh atau tidak kita kudeta kepada pemimpin kalau Syiah seperti di Suria? Jawaban beliau, kalau kamu sudah menjadi panglima perang yang akan kudeta, insya Allah anak kasih jawaban. انتهت الأسئلة فلله الحمد.
1: انتهت الأسئلة. هذا ونحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، أسأل الله تعالى بركته وأن ينفعنا وإياكم به وأن يجعل اجتماعنا دائما على موائد القرآن والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى داعين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. نسأله تعالى أن يؤمن بلاد المسلمين وبلادكم بلاد أندونيسيا، وأن يجمعنا وإياكم وجميع المسلمين على شريعة رب العالمين، على التوحيد والخلق المتين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ منوتوب dengan doa yang tadi sudah kita dengar, kemudian beliau mengatakan kita bersyukur kepada Allah atas terselenggaranya kajian ini. Kita berharap ada keberkahan, ada manfaat untuk kita dan antum semua, dan semoga pertemuan kita selalu diberikan cahaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian aku berdoa juga agar Allah Azza wa Jal memberikan rasa aman untuk seluruh negara kaum muslimin dan khususnya negara ini. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah berada dalam syariat Rabbil Alamin dengan tauhidnya, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan yang terbaik untuk kita semua.
2: Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak kajian ilmiah secara langsung kami hadirkan bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafirullah Ta'ala dengan penerjemah Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullah Ta'ala dari tema Sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat. Kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor kajian tadi. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Saat ini 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah hingga kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut kami hadirkan tilawah dari surat Saba bersama Qori Syekh Muhammad Ayub rahimahullahu taala. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برصد كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: يحرص معهد الحنفاء لتحفيظ القرآن على توفير بيئة تعليمية هادئة وجميلة مع مرافق تعليمية متكاملة تساعد على سير العملية التعليمية في أجواء من الجدية والطمأنينة.
1: Al-Hunafa Boarding School memiliki misi untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing masuk ke perguruan tinggi dan juga bisa bersaing untuk melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, serta memiliki kemampuan dan motivasi untuk berdakwah di tengah masyarakat.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.

قبيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali
6: radhiyallahu anhu,
5: maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
4: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
5: Dari Abdullah bin As
6: radhiyallahu anhuma
5: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك

فهل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمين تنكب ما سوك.
1: أما من أوتي كتابه بشماله.
2: مطيرة سلف. مطيرة سلف. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Al-Quran.

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع.

0: الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang